ولا إذا هو هو إلى حي يا أدم لا إما هو إذا دب بودد ولا وإذا دب دب لا إيه أنا لي بودد تابلا ده ولا إذا هو هو هو هي أهين لا أبي بدو بدو ولا بودد ولا وإذا دب دب إيه أنا لي بودد تابلا Yeah.